0: عملت وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون
1: كم نفس ويس اي نفس الدفاع كو جدل كرمان ان دوس هندم كراش ادي كم نفس كم اي نفس كل عملك اي دوهم فرهم جزا دبانته ادي ايورن بے انصاف نکروانے میں

ميهن عقوبة لبن فديكم فه تيبا ميهن عقوبة ديش عدي هما كشورم تيبا ميهن ككو فينما كترينن إغوي هيوكم بودوكم واكم كشوري.

0: فقه السنة.
1: ميغانستيني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج قارعون مي ميغانستيني السيد سابق ليوفا فافا فقه السنة مي فوتوغي ديفه ترجمة. مي فوي ديفه بها ترجمة كورا فافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں میگنستنی فیگو سننا گے ہیو ونا بہ می بہ گا میہ مننی رو دیا گولن ہری معلومات فوت گہ منے بہ تا اترا تفصیل کو دیوی استاد احمد مامون فوت گہ منے ایت تک حدیث تا ویدار وی دیوی الکاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ میگنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية.

أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: 대습이 매드게 맨드로그드게 방기야 방기 도와 말야 말이 캐리거라 특가 매드게 맨드로그드비 바르거리 한미넷가 냄 아니까 살고 매미게네스테니 구리메스게네스테문디야 기리드 구루왕.

0: ايد تهونيا بس بكر رد كولم بينو
1: ايد تهونيا ده مال استم فيلا اوريا امنسا

0: فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيريت قرآن كيو.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسوي ميريغ مغرب نماد وغتوغ بانجيا بانجي دوا مالا مالا كاريغ رتغا ميريغ مغرب نماد وغتوغي إيروسي هاگردي فنر منتوغا تميغن فتني كيرت كروا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر،

لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

بي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم

في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر

بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر

0: مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: دم مكيبي سورة القمر جي أشاوي سورنا آيات فشاقين السورة جي نيلا ميادو جي مفيلاول إم فرطم سيما كي أبدا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر

0: فعقر هرمتاج فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر
1: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر

0: محتضر ولقد يسر
1: ولقد واو قاب في لام قاب في قاف قاب ولقد واو ولقد ولقد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
0: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

0: ونذر ولقد صبح
1: ولقد صاد ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر
0: ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر

0: مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر
1: امرأة نازمة كيابل تريس هترون آيات فشاق إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط اترم فشاق

ذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر

0: الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدو
1: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر

0: سعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر
1: بقدر نكيرنه
2: إنا كل شيء خلقناه بقدر
0: إنا كل شيء خلقناه بقدر
1: أما نقرأ فوزية ولقد صبحهم بكرة يترم فشانك يا أبا تريس أبوان آيات فشانك
0: ولقد صبح
1: ولقد ولقد
0: ولقد صبح
1: ادنك ولقد ايه هتنيه ولقد
2: ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر
0: ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء
1: ولقد إيقاف
0: ولقد جاء آل فرعون النذر

0: في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر
1: سيهزم الجمع جمع كما كنو دارنجة ميمو أبا في لأمات دكروني سيهزم الجمع ويولون الدبر
0: سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى
1: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر
0: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر

0: وسعر.
1: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر.

0: البصر
1: ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر
0: ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر
1: شجلينك يا بلا في دار الفشاقي
2: ونبئهم أن
1: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم
2: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب
1: محتضر كل شرب محتضر
2: كل شرب محتضر
1: محتضر محتضر أديك يا بدر
2: كل شرب محتضر
1: محتضر حا
2: كل شرب محتضر

0: عقر.
1: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا
0: راسكن

0: المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا
1: راسكم بركون جينو
0: إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَاعِقًا

0: لوط نجيناهم بسحر
1: صدق الله العظيم
2: صدق الله العظيم
3: ميا حساب ميدوغي مي فيلاورن مالانا إرادة كربية آفيلاورا كيكي قبضو كل دمو ميدوغي وكيولا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية تبا قم تنقاوي نموس الله التقوى ورواش أدي تبا ينباك مكربي جنما إكمكا فيديجين هيوكا مكراش إيرون إهيوكا مك سبب إنباك مفهيجين هنجا داني أدي ريوتي أخلاقك إكو مينستكنا معاملات كراش.
1: మీ దివ్యరాజ్య గడు ఈరోజు హగ్గడితే తీరిస్ మినిట్ గమిగినిస్తేనే మీరేగి ఇషాణ మాధువగుతుగే బంగియా బంగిద్వా.
2: అల్లాహు అక్బర్ అల్లాహ్.

إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيدت غروا مهارو غادين إيروسي هاگڈی سالس منٹ می دیوی راجے گڈو دنگل گن من کوریا دانی ہدایت ما گائکو
2: ہدایت گمگو